0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: هؤلاء خدر.
1: Falklands posse, king size every time. The special quest here from Tony Grant, who was sent in for the Johnny Nash competition. Sorry you weren't one of the correct entries, Tony.
2: I've always been mad. I know I've been mad. Like...
3: Последующий куплетчик – его сын Александр.
4: الطلاق الذي وقع.
3: لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها، فإنها في مثل هذه الحال.
5: Come on.

صوت الواحد مش مؤمن لو عنده كتاب مش الخيار بالتلاجة معفن قاعد عالباب من شب على شيء برضو عليه شاب برضو عليه شاب ما تاب داب من قصة العتاب وجع راسي

0: صحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني، رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية